بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيضا الله ونصره. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نيوي سيئتان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu suñu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nak bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

العالمين والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bakori teri radio khasside online delu sunu wenen yon sen emission bi ñuy tudde min hajul abidin ila al janna te sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal fi ci daram di ñuy tudde ihya ulumuddin ci studio maam cheikh rahim fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nek ci technique bi moy serigne mudou mbay cham yadda allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab dinañ fara di wax ni likulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته مجلس شيخ الخديم جيم جوجو ني بغا وقتاني مي الشيخ صالح مبكي رضي الله عنه خمغن ني شيخ الكامل لون ساحرا وباطنا مو نيكون الوارث الكامل لشيخ الخديم radiyallahu ta'ala anhu aji don ci don seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ